بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم.

0: لم تقصص علي.
1: ملم نقصص عليك. ولا مرسول عليك.
0: أقول بنشتغل نقصص منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.

0: أكيد بقى استحرمنا. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءت هم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: صدق الله العظيم.
0: Terima kasih Mas Oni.
1: Baik,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Pak Giat nggih.
2: Iya, Mas.
1: Silakan Pak Giat ayat 84.
2: Bacanya berarti falam ya.
1: Gih, leres Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Giat.
2: Gih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا
1: بأسنا. فلما رأوا أتسنا بقى
2: فلما